0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله

قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

لووا رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك عطاءً حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي

يكبر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا

التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

يعلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم

صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا

تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل

ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا

المنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من

ليس من الله في شيء إلا ما تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما

عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني

قل الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من

قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ

فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه

ثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

فلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها

أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

ما هي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

حبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

فهم يعلمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن

آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان

جهنم يا أيها النمر ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال

أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به

أوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم

ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

الله دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك

يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا

يتضرعون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا

وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم

ذات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض

من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم

سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق

بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

ضل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على

الْمُسْلِمِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من

تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء

0: حرمها الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن

والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

لميت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأن

شجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله

عليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب

منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

تحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا

0: قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
5: Allahu Akbar.
4: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: الفرض الفريضة والنافلة معروفة صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ست من شوال صيام العشر التسعة الأولى من شهر ذي الحجة كما مرت علينا الأيام الماضية كانت أيام صيام صيام يوم عرفة صيام شهر شعبان كان صلى الله عليه وسلم يصومه أو يصوم أكثره فهذه نوافل الصيام عباد الله أنصح نفسي وأنصحكم بكثرة النوافل حاول أقل شيء أن تصوم ثلاثة أيام في الشهر ثلاثة أيام فقط ولتكن متفرقة الأفضل أن تكون الثلاثة أيام البيض 13 14 15 من كل شهر عربي هذه يكون القمر فيها فوق القمر في كبد السماء فصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام سنة كاملة إذا صمت رمضان وصمت ثلاثة أيام من كل شهر أنت كصائم الدهر كأنك صمت السنة كلها لله عز وجل لأن الحسنات تضاعف كما ذكر الشيخ الحسنات تضاعف للإنسان كيف تضاعف؟ كيف تضاعف الحسنات؟ الله عز وجل قال في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إذا فعلت حسنة لك عشر حسنات انظروا إلى فضل الله عز وجل وإلى رحمته وكرمه كيف يرغبنا يحثنا يدعونا إلى المسابقة إلى فعل الخيرات فعل الطاعات الحسنة بعشر وليس هذا فحسب بل تضاعف أضعاف كثيرة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لماذا تتفاوت الحسنات حسب الإخلاص والجهد والتعب المسلم المؤمن التقي المخلص المقبل على الله يفعل الحسنات الله عز وجل يضاعف له فيها أقل المضاعفات الحسنة بعشر أمثالها صليت المغرب كما صلينا الآن نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كأنك ما صليت عشر مغرب العشاء عشر عشاء قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء وهنالك حديث جاء في الصحيحين في صحيح البخاري والإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها سبحان الله كتبت له حسنة كاملة عند الله. تخيل بس، تفكر في الحسنة بعزيمة بإصرار يكتب لك حسنة عند الله وإن لم تعملها، لأنك ما قدرت، لأنك مرضت، لأنك سافرت، مجرد الهم تكتب لك حسنة عند الله. عند الله وإن عملها هم بالحسنة وعملها تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف حسنة تهم فيها وتعملها تكتب لك 10 حسنات إلى 700 ضعف. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. فكرت في معصية، في ذنب، قلت أنا أفعل كذا، ثم تذكرت الله عز وجل وتركت هذا الذنب، الله عز وجل يكتب لك حسنة عنده سبحانه وتعالى. شوفوا كيف الحسنات تسجل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. بالله عليكم، الذي لا يدخل الجنة هذا محروم أم لا؟ شوف كم تعمل من طاعات أنت ويضاعفها الله عز وجل لك، وكم تهم، يجيك الهم تعمل حسنة، يجيك هم تقيم الليل فما تستطيع، الله عز وجل يكتب لك حسنة. لكن إذا أقمت الليل الحسنات تضاعف كثيرا. فمن جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنات تضاعف عند الله سبحانه وتعالى. لكن هنالك سؤال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث مضاعفة الحسنات، من هم بحسنة، كيف نجمع بينهما؟ الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القاتل في النار، فما بال المقتول؟ المقتول ما ذنبه؟ كيف يدخل النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلاهما الاثنين، حتى المقتول في النار. كيف ذلك؟ من يجمع لنا بين هذين الحديثين؟ هنالك من هم بحسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا القاتل والمقتول هم بسيئة فكتبت عليه، فكيف نجمع بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة هذا القاتل فما ذنب المقتول أن يدخل النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان هاما بقتل أخيه، كان يريد قتل أخيه، كان عنده هم ونية وعزيمة أن يقتل أخاه. أيوة، جاء بسيفه ليقتل أخاه، هذا جاء بسيفه فتقاتلا فغلب فمات، فكلاهما في النار. الفرق بين الأول هم بالسيئة فتركها خوفا من الله عز وجل، لذلك تكتب له حسن. الثاني هم بالسيئة مع العزم والإصرار والتصميم والخبث، فيريد قتل أخيه لكنه ما استطاع، فلذلك يدخل النار. ففرق بين من يهم بالسيئة

من النوافل، كما جاء في الحديث القدسي أيضا قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. شوفوا هذا البيان، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ ما هي؟ الفرائض. ما تقرب إلي بأحب مما افترضته عليه، أكثر شيء أحبه الذي افترضته على عبادي التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل. هذه الأعمال التي فرضها الله عز وجل، خاصة أركان الإسلام الخمسة، لأنها فرائض، هذه فرائض، هذه الخمسة التقرب بها إلى الله يحبه الله عز وجل. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال مستمر في التقرب بالنوافل حتى يجد محبتي. ليس الشأن أن نحب الله عز وجل، الجميع يحب الله عز وجل لأن الله خلقنا، رزقنا، أنعم علينا، لكن أن يحبك الله، تخيل أن الله يحبك، ماذا بقي لك؟ هذا أسعد إنسان الذي يحبه الله عز وجل، هذا ضمن الجنة، يدخل الجنة، وجد محبة الله عز وجل، وجد رضوان الله عز وجل. ماذا قال الحديث؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا فضل من الله، يكون سمعك محفوظ بحفظ الله، بصرك محفوظ، يدك التي تبطش بها محفوظة وقوية عند الله عز وجل، رجلك لا تمشي بها إلا في الطاعات. ثم إذا سألت الله، الله يستجيب دعاءك. فأكثروا من النوافل أيها الأحبة. النوافل، الصلاة فيها نافلة. ما هي نوافل الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه 12 ركعة. الذي يصلي لله عز وجل 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. كم تأخذ معك من الوقت؟ أنت الآن تريد أن تبني لك بيت، يمكن لأن البيت صعب حتى تترك التفكير في أنك تبني بيتا، تريد أن تسكن مع أبيك، تريد أن تؤجر، تريد أن تبني غرفة صغيرة، لكن بيت كبير هذا فيه مشقة، تفنى فيه السنوات والعمر والجهد والتعب من أجل أن تبني بيتا. يا أخي صلي لله 12 ركعة في اليوم، الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة. فقط ركعتين قبل الفجر، وهذا كلنا يصليها، لكن اجتهدوا في سنة الظهر، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، بعد العصر ما في شيء، بعد المغرب كلنا يصلي ركعتين، بعد العشاء ركعتين، فكمل هذه بسنة الظهر حتى يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. نتقرب إلى الله بالنوافل، يحبنا الله عز وجل، وإذا دعوناه يستجيب دعاءنا، وإذا استعذناه من شر يصرف عنا هذا الشر. فالإكثار من نوافل الصلاة، نوافل الصيام، تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء، هذه نوافل، كل ما تكثر منها الله عز وجل يحبك. فنافلة الصوم، الصوم فرض علينا كما جاء في هذا الحديث، والنوافل كما ذكرنا
صيام

0: ثلاثة أيام من كل شهر. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان عنده عبادات كثيرة، عنده صلاة وزكاة وحج وجهاد وقيام ليل وتلاوة قرآن. الله عز وجل قال هذه له أجرها، له حسناتها، وحسناتها معروفة ومضاعفة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجر الصوم أكثر من المضاعفات التي ذكرناها. أجره عظيم عند الله مثل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. كذلك الصوم. ولماذا الصوم بالذات استثناه الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الصوم سر بينك وبين الله. الآن أنت في رمضان تقول أنا صائم، هل أحد يدري أنك صائم حقيقة؟ لا أحد يدري. أنت تقول في رمضان أنا صائم، هل أنت صائم حقيقة؟ هذا بينك وبين الله، أنا لا أدري أنك صائم. ربما تدخل الغرفة وتقفل الباب وتشرب الماء، صح ولا لا؟ فالصوم سر بينك وبين الله. الذي يصوم النوافل، فلان يصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هل أحد يدري أنه صامها حقيقة؟ لا أحد يدري، لأنه يراه أحد يظن أنه صائم يوم الاثنين والخميس وهو مفطر. وكذلك الصيام، فالصيام أجره مضاعف عند الله عز وجل. وبقية الأعمال ليست لله؟ لا، هي كلها لله عز وجل. انظر ماذا قال، اقرأ يا أكمل.
1: وقال رحمه الله: والأعمال كلها لله عز وجل.
0: يا شباب ممكن تفتح، اللي عنده كتاب جيد، الذي ما عنده كتاب ممكن يفتح الجوال، موجود الكتاب في الجوال حتى تتابعون القراءة. اقرأ.
1: كما قال الله عز وجل:
0: أعد مرة ثانية.
1: والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة، وأنه لا يطلع عليها إلا الله.
0: أحسنت. فلماذا خص الله عز وجل الصوم؟ لأنه عبادة خاصة فيها سر بينك وبين الله عز وجل. وبقية الأعمال، الأعمال كلها لله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل أعمالك هي لله عز وجل. لكن المقصود في أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، أن أعماله ووجوره معروفة. إلا الصوم فهو خاص بالله عز وجل، أجره مضاعف بغير حساب عند الله عز وجل. اقرأ.
1: وقال رحمه الله: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم.
0: أحسنت. جاء يبين الآن الركن الرابع، وحج البيت. وحج البيت، الحج يا أيها الأحبة شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل، أجرها عظيم عند الله عز وجل، وهي ركن وفرض على المستطيع، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. كل من استطاع يجب عليه الحج مرة العمر، مرة واحدة في العمر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني جزاؤه عظيم عند الله عز وجل. ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي لا يرفث، ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع، الجماع ومقدمات الجماع. إنسان سافر الحج بزوجته لا يقرب زوجته في الحج إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر، إلا بعد أن يرمي الجمرات ويذبح ويطوف بالبيت في أيام التشريق، وقد طاف بالبيت وأتم الأركان الأساسية في الحج، يجوز له أن يجامع زوجته. لكن أثناء الحج يحرم جماع الزوجة، وعليه إثم وعليه عقوبة من الله عز وجل. فالذي لا يرفث، لا ينشغل بالنساء، ينشغل فقط بعبادة الحج، لا يرفث، لا يجامع ولا يعمل مقدمات الجماع، يهتم بالحج والعبادة والذكر والدعاء والتكبير والتهليل، يؤدي الشعائر. الذي يعمل ذلك ولا يفسق، ما هو الفسق؟ المعاصي والذنوب، لا يرتكب ذنبا في الحج، لا يفعل معصية، لا ينظر إلى حرام، لا يسمع الموسيقى، لا يسرق، لا يفعل معصية في الحج. الذي يحج حجا صافيا صافيا لا رفث فيه ولا فسوق، يرجع مغفورا له، كأنه ولد اليوم. الذي يولد اليوم عليه ذنوب؟ ليس عليه ذنب. الذي يولد اليوم ليس عليه ذنب، صافي، صحيفته فارغة، ليس في أي ذنوب. فالذي يحج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. والحج فريضة للمسلم البالغ المستطيع. إذا استطاع الإنسان وأمن الطريق ولم يحج، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أين هذا من الإسلام؟ الذي استطاع وأمن الطريق وصار عنده المقدرة الصحية والمالية والبدنية والطريق آمن، يجب أن يعجل بالحج، إلا أن يمنعه مانع، مثلا العدد. الحج هنا بالترتيب، مجموعات مجموعات، فهذا عذر، هذا معذور إن مات لكن يكون عنده النية، نية الحج. ولهذا تكلمنا عن النية كثيرا، أن العمل بالنية، إذا جاءك الهم بالنية، هممت أن تحج، الله عز وجل يكتب لك أجر الحج وإن لم تحج، وإن لم تحج إن كنت عاجزا. اقرأ.
1: هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم.
0: نعم، الحديث الذي قبله ذكره عمر بن الخطاب، ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: وأن تصوم رمضان وأن تحج بيت وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية أخرى: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن لو لاحظتم في هذا الحديث، في هذه الرواية التي رواها الإمام البخاري، قال: وحج البيت وصوم رمضان، فذكر الحج قبل الصيام. فالشارح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يبين هذا اللبس، ما كيف نفهم هذا الكلام. جاء في رواية: وحج البيت وصوم رمضان، وفي رواية أخرى: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اقرأ.
1: وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح.
0: نعم، الإمام البخاري أورد الحديث بتقديم الحج على الصيام. الحج أورده ذكره قبل الصيام. ولما جلس يأتي بالأحاديث عن العبادات والجهاد والصيام والحج أيضا أورد مسائل الحج قبل مسائل الصوم. ولكن اقرأ.
1: وقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام، وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج.
0: نعم، في صحيح مسلم الصوم مقدم على الحج، الصوم مقدم، الصيام مقدم على الحج في الحديث، قال وصيام رمضان وحج البيت. أيوة.
1: وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى.
0: نعم، الذي ذكر الحج قبل الصيام هذا اجتهاد من الراوي، روى الحديث بالمعنى، روى الحديث بالمعنى، يجوز للراوي الفصيح في اللغة العربية من الصحابة وغيرهم أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى بشرط أن يعطي المعنى حقه. فهذا الراوي قدم الحج على الصيام أو سهوا. والصحيح تقديم الصوم على الحج. الصيام هو الركن الرابع والحج هو الركن الخامس، هذا هو الصحيح كما سيذكر الآن. لماذا؟ لأن ابن عمر سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذا الحديث على الصحابة، فقال أحد الصحابة وحج البيت وصوم رمضان، يعني الحج قبل الصيام يا ابن عمر؟ قال له لا، والصيام ثم الحج، قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرواية الصحيحة الثابتة تقديم الصوم على الحج. اقرأ.
1: وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هذا هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام مقدم على الحج. انظروا في بداية الحديث ماذا قال: بني الإسلام على خمسة: أن يوحد الله. ما ذكر الشهادتين، فالشهادتين هما التوحيد. ولذلك عندما نقول لفظة التوحيد هذه واردة في النصوص، والله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ابن عباس قال يوحدون، وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن يوحد الله، أول شيء يوحد الله عز وجل. اقرأ.
1: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة.
0: أراد الشيخ حفظه الله أن يبين لماذا هذا الترتيب. فأول شيء الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب. لماذا؟ لأنها أساس المباني، أساس الأعمال، أساس الدين. الذي يريد أن يبني يحفر أعمدة في الأرض ويضع الأساس ثم يبني عليه، وكذلك الذي يريد أن يدخل في الإسلام أولا يبني التوحيد ثم يبني عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم ذكر الصلاة، هي عبادة بدنية وهي أهم الأعمال، تركها كفر، الصحابة قالوا ما كنا نعد عملا من ما كنا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ما في أعمال إذا تركتها تكفر غير الصلاة. الأعمال انتبهوا، الأعمال لا تكفر، ذنوب معاصي، تكون مؤمن عاصي، لكن ترك الصلاة وهي عمل يخرجك من الإسلام، لأن الصحابة جعلوه كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هي الركن الثاني، ثم الزكاة لأنه نفعها متعدي، ثم الصيام لأنه له منزلة خاصة عند الله عز وجل. وحتى هذه العبادات انظروا، التوحيد باستمرار، الصلاة 5 مرات في اليوم، الزكاة مرة في السنة، الصيام شهر في السنة، ثم الحج مرة في العمر، وهكذا جاء الترتيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نذكر فوائد الحديث ونكتفي إن شاء الله بذكر الفوائد، وبعد الاختبارات إن شاء الله في المستوى القادم نبدأ في الحديث الرابع. الآن نأخذ ما يستفاد من الحديث. الشيخ بعد ما يذكر الشرح يذكر ملخص وفوائد الحديث. ما هي فوائد الحديث؟ تفضل اقرأ.
1: مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها.
0: نعم، تعرف من هذا الحديث، من هذا الحديث أهمية هذه الأركان الخمسة وخاصة التوحيد. هذا الحديث بيّن أهمية التوحيد، ثم بيّن أهمية هذه الأركان الخمسة، وتحدثنا عن ذلك كثيرا. هذه أول فائدة من الحديث، تعرف أهمية هذه الأركان. بقية الأعمال ليست أركان، فيها واجبات، فيها فرائض، فيها كذا، لكن أركان هذه الخمس. ابن عمر أحد الصحابة سأله لم تغزو، هذا سبب إيراد هذا الحديث. لماذا أورد الحديث هذا ابن عمر؟ قرأ هذا الحديث، حديث أن توحد الله ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج، عندما سأله أحد ألا تغزو فقرأ عليه هذا الحديث. لماذا؟ ليبين له أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، وهو يجاهد، ابن عمر جاهد مع الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
1: ثانيا، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان.
0: تشبيه الأمور المعنوية بالحسية، هذه فائدة ثانية. من أين ذلك في الحديث؟ قال تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية. من يبين لنا ذلك في الحديث؟ كيف ذكر هذه الفائدة؟ من أين أخذ الفائدة شيخنا؟ من أين؟ قال تشبيه، الحديث فيه تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية. ما هي الأمور المعنوية؟ العقيدة، التوحيد، شعائر الإسلام، هذه معنوية، هذه أشياء معنوية بالمعنى، معنوية. وشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشياء الحسية التي نحسها، هذا نحسه، هكذا نحسه، هذه المباني نحسها. فشبه أركان الإسلام، شبهها بماذا؟ شبهها بماذا صلى الله عليه وسلم؟ يا أحمد، شبهها بماذا يا شباب؟ شبهها في الحديث، اقرأوا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. شبهها بماذا؟ ارفع صوتك بالميكروفون.
1: البناء.
0: شبهها بالبناء، فهنا تشبيه للمعنوي بالحسي، هذه الفائدة الثانية. اقرأ.
1: ثالثا البدء بالأهم فالأهم.
0: نعم، الحديث رتب هذه الأمور الأهم فالأهم، التوحيد ثم الصلاة ثم الصيام الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا الدعوة إلى الله. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ إلى الجبل إلى ابن جبل إلى اليمن، ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الأهم فالأهم، أولا تبين الشيء المهم ثم الأقل أهمية. يا أربعة تفضل.
1: رابعا أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما.
0: وهذا واضح، هذا واضح، الشهادتان هما في نفسهما أساس، التوحيد أساس في نفسه ثم أساس لغيره تبني عليه. هو أساس في نفسه، الشهادتان أول الأركان وأساسها وأهمها، ثم تبني عليه الأركان الأربعة. كل الخمسة أساس، ولكن الشهادات الشهادتان لهما أساس خاص. أخيرا
1: خامسا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه.
0: لاحظوا أن الصلاة قلنا مقدمة على جميع الأعمال، وتركها كفر، ولا يوجد عمل في الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. ففي الحديث أيضا بيان لأهمية الصلاة، وجاء بها في الركن الثاني. نحرص على هذا الدرس القادم إن شاء الله، حديث مراحل خلق الإنسان، وهذا الحديث مرتبط بالحديث الأول، فيه مسائل عن القدر، فيه مسائل عن القدر، حديث مهم بإذن الله تعالى. بعد الإجازة نبدأ بهذا الحديث، واحرصوا على حضور الدرس الأول، فيه مسائل مهمة وإشكالات ينبغي أن يعرفها طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ونراكم على خير إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.

رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

الظالمين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك.

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وإلى ربك فارغب.

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

0: لابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن.
2: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تكن

يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية ارجعي

أبرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى

بصيرة ولو ألقى معاذيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

بصير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به

أحسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Katakanlah, aku berbaca di waktu pagi yang memelihara dan muasai.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر

0: Tidak ada ilah yang
1: berhak diibadahi. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: من المحضرين.
1: Dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ففروا